0: You're listening to 102.7 East FM.
1: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.

0: Ya, ya. Adiós, amigo.
1: East FM 102.7.
2: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
3: Today's hits and all-time favorites.